كان كنا وان كايت وتمان تابي تندرينا كمغا باكا يبي مي كانشي سيش باكا كنا انكا ديوس باكش ميتا هابيشون ياوريشون مي ديوس باكش ميتا مالاكياس ليبرو مانتا مالاكياس ليبرو وان كاشارين غابا ديوس باكش ميتا ياوريشبا سيش باكا توكي كونا ريكشاريشبا كان واوكي كامباني اجي تيرينغا كاما كان واوكي ديوس باكش ميتا كامباني هابينغا كاما Umana kaspapis kan uyangi y mata Dios paximini kuskata. Sispaka tukikuna kaito tamanta kasarinchi yukanchi eito paximita nyawirispa.